عبد الله بأبي أنت بأمي يا عزيز الزهراء. ثم السلام عليكم أيها الحاضرون جميعا رحمة الله وبركاته.